ونقول شرح الطول ولما اجتمعنا الحال نسينا شو بدنا نقول لشو الحكي.